الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوموا بالبر ورحم أنت.

المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير خلق عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا

والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين اللهم أهلك الفقراء

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأسألوا منه فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

0: أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة. صلاة جماعة. رحمكم الله. الله أكبر.

سيدنا محمد واسمه أحمد الحمد لله رب العالمين قال الأنفال الحمد العالمين الحمد لله وقف المزيد يا سلام الله وطمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا طمع يا ط

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.